0: Ώρα Ελλάδος 10. UTC 7.
1: Μαρχαμπάν μιν Αθήνα. أعزائي المستمعين إليكم النشرة الإخبارية العربية عبر أثير إذاعة صوت اليونان التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية إيرت. صباح الخير، معكم من وراء الميكروفون وليد إلياس. نبدأ من أثينا، حيث تشهد حركة السير ازدحاما شديدا هذا الصباح. وفي ملف المرور أيضا، أعلن وزير حماية المواطن ميخاليس خريسوخويدس أن خطة السلطة تهدف تحسين حركة السير في أثينا بنسبة تتراوح بين 20-25%، وذلك في إطار عملية العقدة الجارية حاليا. وأوضح الوزير أن الخطة تقوم على رصد المشكلات المرورية وتحويل حركة السير لطرق بديلة لتجنب الاختناقات، مشيرا أن المشروع لم يكتمل بعد وأنه يجري يوميا تعزيز فرق أو العمل بعناصر إضافيين ودراجات نارية وأدوات تكنولوجية حديثة. وفي سياق آخر، أعلن خريسوخويدس عن التوجه التشديد العقوبات على مرتكبي عمليات الاحتيال واستغلال المسنين، واصفا عمليات الاحتيال الإلكتروني بأنها باتت أشبه بالوباء. دبلوماسيا، يصل إلى أثينا اليوم وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في زيارة تتجاوز في جدول أعمالها الطابع البروتوكولي، وتأتي في ظل ظروف جيوسياسية تبرز دور اليونان كعامل الاستقرار والأمن. وقبيل زيارته، أكد روبيو أن اليونان حليف مهم جدا للولايات المتحدة الأمريكية، مشددا بصورة خاصة للبعدين العسكري والاقتصادي للعلاقات الثنائية. ومن المقرر يلتقي وزير الخارجية الأمريكي الوزير اليوناني السيد يورو بيتريتس قبل أن يشارك في جلسة العامة للحوار الاستراتيجي بين البلدين، على أن يستقبله بعد ذلك رئيس الوزراء ميتسوتاكي في قصر ماكسيموس. ويشمل جدول أعمال الحوار الاستراتيجي مجموعة واسعة من ملفات التعاون بين أثينا وواشنطن. وبسبب زيارة وزير الخارجية، تدخل ترتيبات مرورية خاصة حيث التنفيذ اعتبارا من الساعة بعد ظهر اليوم الثلاثاء، وتستمر حتى صباح يوم الخميس. وفي الشأن السياسي الداخلي، أكد رئيس الوزراء ميتسوتاكيس أن اليونان لن تعود الأوهام بعد الشعبويين، معتبرا أن حزب الديمقراطية الجديدة هو القوة السياسية الوحيدة القادرة على ضمان الاستقرار في الوقت نفسه، إحداث تغيير والتوجه نحو المستقبل. زار رئيس الجمهورية اليونانية كوستاندينوس تاسولا جزيرة كارباثوس، حيث شارك في الاحتفالات بذكرى 82 لحركة التحرير الثورية في كارباثوس عام 1944. وشارك تاسولاس في مراسم دينية في الكنيسة القادس السيد العزراء، قبل أن يضع قليلا من الظهور على نصب التذكاري لانطفاضة 5 أكتوبر 1944. وأكد الرئيس اليوناني في كلمة بمناسبة الاستقلال والحرية ينتزعان بالعزيمة والإيمان بالمبادئ الوطنية. ومن كريت، تتواصل عملية معاينة الأضرار التي خلفتها موجة الطقس العنيف، فيما تحفظ السلطات الخطوات المقبلة لمعالجة تداعياتها. والمقرر أن تقدم سلطات الإقليم والبلديات طلباتها المتعلقة بمشاريع الإصلاح البنية التحتية المتضررة، كما ستجمع البلديات المستندات المطلوبة من المتضررين الفيضانات بهدف صرف المساعدات الأولية والتعويض عن الأجهزة المنزلية خلال 10 أيام. نقابيا، ينفذ موظفو مؤسسة الضمان الاجتماعي إفكا توقف عن العمل اعتبارا من الساعة 12 ظهرا حتى نهاية دوامهم، مطالبين بحلول فورية المشكلات التي تواجه المؤسسة. ونختم كريت، حيث أنقذت دوريات خفر السواحل اليونانيين نحو 80 مهاجرا في عمليتي بحث وإنقاذ متتاليتين خلال الليل. طقس مشمس ودرجة حرارة مرتفعة نسبيا بالنسبة لهذا الوقت من السنة، مع ظهور بعض السحب المحلية المتفرقة من الحين إلى الآخر. وتصل سرعة الرياح في بحر إيجا إلى 6 درجات على مقياس بوفورد. أما درجات الحرارة فتصل إلى 26 درجة مئوية في أثينا وإلى 24 درجة مئوية في سالونيكا. شكرا لكم على حسن المتابعة، ونذكركم بأن بإمكانكم متابعة آخر الأخبار عبر أثير إذاعة صوت اليونان وهيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية إيرت.
2: كونوا معنا، صوت اليونان The Voice of Greece، نقترب منكم أكثر.
3: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.